هرب حسد الوحول بلودود حيوان ديوس بيشاق عمرو منين أبو خولي خيان دميتون خول خول حرمات أبو حبو جدون ياو شبيلي وطلول طلق عذابو عرب زحمة وقوحان جديك بيشاس

حضرت في صل حبيز هول ما دا بحقت اكاديميش توكب اني شيچ عجباچنيبي بيصم فايداشي واشو شايغوروني شيبا بلاغا ياتو كوزبي خومبو قرقر قيلارو قوارين حايز خينا بحامل بو حساب تشور خو شاكار الرسعد بعيد كورو سيدو كواجال تاجن كوزبي خونروغو كواس كواسو سير عدب تما خبيري هان بودي كارب قازي قارسون جوموغو شارات سابا جارا ميكين حكوية حساب حابو رايدي دو خايره جو